0: مالي نا بيبر العالم زواس فيرا بتاميجر سكار اندرو ريسك بيرقلية
1: Campa Calón
2: Pues mi malo, Sira.

0: علينا بيبر العالم زي باص فينا بتباجر شكرا اندرو ليش كبيرك ليه
1: Pues mi malo, Sira.